في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي، لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026.
5: سبق علي سبق علي، وليت تكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا وفريجيتين وكونكيرين.
4: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900.

0: الدولي، الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونديان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
1: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقه وامان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفورت تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي، سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر

0: معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
1: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026
2: سبق علي سبق علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيتي جار وفريجيتير وكونكيري.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار ملا أفار.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم معنا في أحسن أفار. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الورد والياسمين. نادية
1: صباح النور، شنو أحوالك يا مريم؟
3: والله الحمد لله، هاي بداية أسبوع جميلة الحقيقة، وبهي على آخر هوتا حتى قص شوية بردة اليوم.
1: اليوم تحس فيها بردة بارابور للويكاند بتاتر، ما يقعد اليوم وغدوة سخونة، نستحفظ على رواحنا، نبدأ نشهد انخفاض في درجات الحرارة بارتيغ من نهار الأربعاء، فوالا دونك نهارين أخرين نوليو نشهد ارتفاع انخفاض في درجات الحرارة. أما اليوم معناتها سخونة وغدوة زادة كيف كيف، فما تحسها منسمة كومان بارابور الويكاند. بي أش عندنا فريت مريومة اليوم؟
3: باهي لفريت نتاع اليوم، لفين نتاعها باهي، حتى لومبلاسمون نتاعها باهي. عندنا للبيع هذايا منزل مستقل موجود في منزل عبد الرحمن. الدار هذايا المساحة نتاعها 119 متر مربع، تتكون من صالة، زوج بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، منشف، وفما زادا لونطوغ نتاع الدار في جرد. السوم الدار هذايا 160 مليون قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش
3: بتبيع كل عقار في موجود في اجنس ايموبيليغ اكسبريس نورة. للبيع رو عنده ديجا دوسي جوريديك متاعه، اموره قانونية 100%، والارض والدار هذية فيها شهادة ملكية فردية.
1: واضح بي؟
3: مثل هذية عنا ارض زيدة في جرزونة، هذية موجودة وين القنطرة الجديدة، المساحة متاعها 255 متر مربع. هذه بلاصه باهيه وجي تجم تنجح دبو، خاطر المساحه نتاعها كبيره وفيها تيتر انديفيديوال، وهذه سومها 75 مليون قابل للنقاش.
1: 75 مليون قابل للنقاش، اللي انتريسي يكلمكم بيان سور والا يجيكم سور بلاس. سينو مازال عندنا لفريات مريومه.
3: اي نزل عنا، اما جزء على الارض اللي قلتها حبيت ننسى حاجه بركه. احنا نعرفوا طويكه اللي ديما جرزونة ومنزل عبد الرحمن ومنزل الجميل، فما برشا عبيد مثلا اكزومبل ما يشريوش فيهم البلايص هذوكم برشا. انا كي تعمل نظره معناتها الخمسه سنين الديلي، البلايص اللي ما شريوش فيهم برشا عبيد وشريو فيهم شويه مستثمرين، هذوكم اللي تويكا قاعدين ينشحوا. ويعني توا ماذا بيكم تخزروا الخمسه سنين القدام وتستثمروا في بلايص
1: ديما ننصحوهم.
3: 75 مليون نتاع 80 مليون نتاع 60 مليون، باش تلقى انت بعد خمسة سنين روحك في بلاصه باهيه وتقول راني ربحت ديجا، انت ربح فيها البلاصه هذيك.
1: دايوغ
3: ديما نعملوا استباقيه في لي زافي
1: جوستومون، ننصحوهم ونقول لهم هذا هو الاستثمار الذكي اللي نتحدثوا عليه، انه قيمه القطعه اللي تشريها راهو باش تتضاعف بعد سنوات، وفلوسك عباره مخبيه ولا والله باش تزيد، يعني ما تنقصش. باهي
3: عندنا هذية الأرض الثالثة اللي هي موجودة في العالية، هذية المساحة متاحة 311 متر مربع، وسوم متاحة المتر المربع 500 دينار. هذية لامبلاسمون في العالية، البلاصة كوميرسيال على طريق رئيسي، فيها تيتر انديفيديوال. هذه بلاصه مزيانه برشا، وزاد كيف قريبه لبحر غار الملح ورفراف، دونك اذا كانت تشريها وتعمل فيها إمبل كبير متاع ديز أبارتمون معناتها وتكريهم، راك باش تربح فيهم زادا بالكدا باغابوغ لومبلاسمون والسوم وحتى المساحة متاع الأرض هذيا. دونك اللي يحب على أراضي للبيع وإلا الديار للبيع موجودة في بنزرت، يكلمنا على 93 175 458، وإلا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب، وبيعنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 3.
1: واضح، يعطيك الصحة. كالعادة فريات أجنس إكسبريس نورة بيزيرت أسعارها ما تقبلش المنافسة، مرحبا بالجميع. يعطيك الصحة مريومة، شكرا لك زين، تحية كبيرة ليك. المشوار متواصل، نرجع لكم بدورة المرشي بعد شوية.

0: مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
1: صعب علي صعب علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا وفريجيتير وكونكيري.
0: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا واكسجين افام.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات دورة المرشي. رحبوا بزميل فؤاد المحمدي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور نادية.
1: صباح النور،
2: تحياتي لك وتحياتي أوفياء إلى أكسجين.
1: مرحبا فؤاد. نعم. شنو الأجواء اليوم مع بداية الأسبوع؟
2: اليوم بداية الأسبوع بطبيعة الحال في سوق تحدي مشوشة في البزر، هنا رسمين محالة ولكن موجود الخضرة موجودة، فما الحم شوية هكذا، فما بعض محلات مسكرة بس بارك الله فيه. سوق حوت موجود والحوت موجود، ليش نقولوا بكثرة يعني، حتى الأسوام أسوام يعني تناقش كما يقولوا. تحب تدخلوا ديك سوق الخضرة وبعد نشوف سوق الحوت نادية.
1: اي نبديو بر عطينا الأسعار.
2: نعم، في الخضرة اليوم في ناري أو كبالفين الخضرة ب 500 مليم معدنوس والخضرة مع بعضهم 500 مليم، القرع الأحمر 15% وبدينار، البيتنجان بفين الفلفل المسكي 19% مثل بدينار عفوا، ود الجمرة ب 13% حتى 2400، القرع الأحمر 16%، اللوبة الخضرة أو 4000، الجنوية بدينار 300 تحت الجنوية على قبل كانت بفين الميليغرام تحت 16% للجرام، الطماطم 800 ودينار، البطاطا 19% وفما حتى 16%، والجي بدينار و200. هذا بالنسبة للخضرة في سوق تحدي بوشوشة.
1: أي؟
2: نعم. وشور الغلة نادية؟
1: أي بيان سور، باش نسمعوا الخضرة والغلة والحم، باش نعبيو القفة كاملة اليوم.
2: أيوه، في الغلة اليوم فما الخوخ بأربع دينارات. ثم العوينة ب 4 دينارات 500، ثم العوينة الصفراء ب 4 دينارات 500، ثم العوينة الحمراء هذيك ب 3 دينارات 500، ثم التفاح من 16% وانت ماشي حتى 3400 التفاح هذا المتوسط، ثم التفاح الجيد هذاك الباهي برشا هذاك ب 5900 كيلو، المشماش 2500 حتى 3500، وفي التمر نقلة والتمر كذلك من 5800 حتى 12 دينار. هذا بالنسبة لعنب طبعا 6 دينارات ودلع بالكعبة 5 دينارات كيلو 11% ودينار كيلو، وكعبة 5 دينارات، وبطيخ الكعبة ب 6 دينارات طبعا وب 5 دينارات حسب الحجم. تحب تاخذ بكيلو بطيخ هذا الكيلو ب 380، ولا اللوز ب 205 ريال. هذا بالنسبة للخضار.
1: بالنسبة للحوم
2: نمشاو للحوم، اللحوم البيضاء بيضاء شوارب دان ب 12 دينار و 800، في الدجاج 7000 دينار 7500، في الكالوب الدجاج 15 دينار 900، الزر الدجاج 11 دينار و 500، خالد الدجاج ب 8 دينارات و 500 فما 7 دينارات 900، كبده الدجاج 12 دينار و 500، والكبده نتاع دان 13 دينار و 500، الكالوب دان 17 دينار و 900، والجوانح 5 دينارات. هذا للحوم البيضاء. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء لحم بقري هابرة 45 دينار و 800، لحم كوتيات بقري 45 دينار و 800، لحم جنب هابرة 35 دينار و 800، المرقيز من 30 دينار وحتى 42 دينار، الكرشة 7 دينارات 5 دينارات، أيضا العلوج 62 دينار، المفروم 42 دينار، والكروم عجول 41 دينار. هذا بالنسبة للحوم. بالنسبة للأسماك ندخل سوق الحوت.
1: شو عنا اليوم حوتة مع بداية الأسبوع؟
2: عنا في الحوت اليوم البوري، البوري ب 11 دينار و 800، وفما البوري هذا بوري فما البوري البحري، البحري 36 دينار. الكلامار فما ب 48 دينار، فما من 24 دينار هذا فوق الكلامار 24 دينار و 800، والكلامار 48 دينار الكيلو. في القرار 26 دينار، في النظلي النظلي 9800، في التريليا 36 دينار، وتريلا الحمراء الحمراء الروجية ذيك 75 دينار بتسن 25 دينار سيبيا 34 دينار القرنين 36 دينار الخبيل 7 دينار 800 كروبيت خشينة 48 دينار 100 شفريت 10 دينار 800 وفما 8 دينار 600 تسربينيا 6800 وفما تسربينيا 6800 وفما 5 دينارات في البوغا 6 دينارات 800 الورقة مروبيا 21 دينار جرالي ب 54 وحتى 68 والخروس المربي ب 26 دينار و 800 هذه مجمل سوق اسعار سوق تحدي بوشوشه كندية.
1: صح شاتيك صح شكرا ليك زميل فؤاد المحمدي. هذه هي الأسعار في سوق سلاح الدين بوشوشة اليوم. دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أفهم. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقراتنا وبرامجنا. إن شاء الله نهاركم زين.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 482 781 99 985 283 252 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
4: سبق علي سبق علي وليت تكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا وفريجيتين وكونكيرين.
3: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
1: سبق علي سبق علي وليت نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا وفريجيتين وكونكيري.
0: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا واكسجين افام.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 491 781 99 985 283 252 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وقالت نجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
4: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.at. على www.radiooxygen.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العال.
1: بالصوت العال.
3: أخبار أكسجين FM. المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تعلم شركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 22 جويلية 2026 خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء وعلى فترة متقطعة على مستوى المناطق التالية في ولاية بنزرت، وذلك في كل من سجنان، جومين، الماتلين، راس جبل، منزل عبد الرحمن، العالية، غار الملح، منزل جميل، ماطر وتينجا، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، كما أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات، تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71-239-222، كما يمكنهم الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورة الاستهلاك. تنطلق اليوم فعالية الدورة 30 لمهرجان النحلة بسجنان لتفتتح سلسلة من العروض الفنية والثقافية التي تتواصل إلى غاية 30 جويلية، ويكون الموعد في سهرة الافتتاح مع عرض مجبورات ودمى عملاقة في انطلاقة تؤكد مكانة المهرجان كحد أبرز المواعيد الصيفية في ولاية بنزرت، جامعا بين التراث والثقافة والفن حسب مراسلة خالد الهتلي. يشهد الطريق الرئيسي بمنطقة بير مسيوغا وضعية خطيرة بعد انقطاع وسقوط كابل للتيار الكهربائي على الأرض، ورغم تدخل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وقطع التيار في مرحلة أولى ثم إرجاعه إلى المنازل، فإن الكابل لا يزال ملقى على الأرض دون تثبيته أو إصلاحه. هذا ويطالب متسكني منطقة بير مسيوغا ومستعملي الطريق بالتدخل العاجل لإزالة الخطر وتأمين المكان حماية للمارة ومستعمل الطريق وتفاديا لأي حادث قد ينجم عن هذه الوضعية حسب مراسلة خالد الهتلي. وعلى الصعيد الوطني، أرجع المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي توتر اضطرابات التزود بمياه الشرب لعدة أسباب أبرزها الكسور وتسربات المسجلة على مستوى الشبكة ونقص الموارد المائية، إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة. وأوضح دريدي في تصريح إعلامي اليوم إن محطات الضخ سجلت يومي 14 و15 جويلية ما بين 700 و1000 انقطاع يومي للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى 500 تسرب و70 كسرا مسجلة يوميا. كما بيّن منير الدريدي اليوم إن استئناف توزيع المياه لا يتم عند عودة التيار الكهربائي، بل قد يستغرق ملء الخزانات والقنوات ما يصل إلى 7 ساعات. كما أكد أن تقادم الشبكة المائية التي تديرها السونات والتي ينهز طولها في مختلف جهات البلاد 60,000 كيلومتر، مبرزا أن نحو 16% من الشبكة يتجاوز عمرها 54 سنة. وأضاف أن الشركة ترصد سنويا اعتمادات لتجديد حوالي 2,000 كيلومتر من الشبكة بهدف الحد من الانقطاع. رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هيكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. وجاء ذلك خلال جلسة عمل استثنائية أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح البيطرية وضمت مصالحها الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. كما خصصت الجلسة لتقييم الوضع الصحي للقطيع ومراجعة جاهزية الهيكل الميدانية وضبط حزمة من الإجراءات الاستباقية للحد من انتقال الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والتي تشهد المنطقة الإقليمية تصاعدا في تسجيلها، وأكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن التطورات الوبائية الإقليمية تفرض التحلي بأعلى درجة اليقظة، مشددة على أن حماية الثروة الحيوانية تعد مسؤولية وطنية قصوى. أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة تواصل موجة الحر بأرقام قياسية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وقال إن غدا الثلاثاء سيكون مشابها ليوم الجمعة الماضي 17 جويلية الذي شهدت فيه درجة الحرارة أرقاما قياسية، حيث بلغت 49.7 في القيروان وامجاز الباب وكندار، وبلغت بمدينة جمال 49.3 درجة في الظل، مشيرا إلى أنه يقع إضافة 5 درجات إذ تقاس الحرارة تحت الشمس، وبذلك قد تصل إلى 55 درجة في هذه الحالة على حد تعبيره. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل اليوم تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريشتر، ضربت مناطق واسعة في غرب إيران. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز، فإن مركز الزلازل وقع على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مما يفسر شعور سكان المناطق المحيطة والمحافظات المجاورة بالهزة بشكل واضح. ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية من السلطات الإيرانية أو فرق الإغاثة تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية، في حين بشرت فرق التقييم الميدانية فحص المناطق القريبة من بؤر التوتر النشاط الزلزالي للتأكد من سلامة السكان. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في لمة
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في غام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني.

كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمزي الهمامي، سوق العصر، قبالة قهوة المدينة،

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026.
5: سبق علي سبق علي وليت تكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جار وفريجيتين وكونكيري.
4: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأوكسيجين أفام.

0: محليك محليك وقت تتبن القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: انت تعرف عليش؟
2: نعرف. وانت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني لصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، ديكروكيت.

0: واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
1: يحيش بيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
1: ايكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: هيا سلي وعني بيرك تربح.
4: هيا جيت وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الاربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية اورانج تونيسيتي ليلا و اوكسيجين افام.
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: ناس تسمع فينا على 90 على 104.5 وسيت نتاعنا www.radioxygene.fr. مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من لازم كالعاده كيما كل اسبوع من الاثنين حتى للخميس من ماضي ساعه حتى الماضي ساعتين ونص نحكيوا على كل المواضيع اللي تهم التوانسه والمواضيع اللي تهم المستمعين نتاعنا وخاصه هنا في بنزرت. نوجه لهم تحيه كبيره وكبيره برشا باز ناس كل موضوعها وهمها الشغل اليوم هو انقطاعات التيار الكهربائي. غضب كبير في عديد المناطق من الانقطاعات اللي ولدت طويل اكثر من اللازم. يقول لك يا خويا ما قلنا اعطيونا بلانينغ واعطيونا توقيت, يعطيونا بلانينغ واعطيونا توقيت لكن ما يتمش احترامه. ويزيدك هكا نوت من اللوطه يقول لك رانا نجمو نفوتوا الدراشنو ونجمو ماهوش هذا البلانينغ ونجمو دونك علاش اسمه بلانينغ وعلاش نحطوا فيه. دونك هذه الاشكال بتاتر اللي مخلي برشا ناس متقلقه من الوضعيه اللي احنا فيها. في الاثناء ارتفاع متواصل لدرجات الحراره بتاتر نجم نقولوا اللي هو سبب هذا الكل. دونك الارتفاع المتواصل لدرجات الحراره خلينا نحكي على ارقام قياسيه 49 درجه بالنسبه لاهالينا في القيروان اللي بصراحه شربي معاهم وباش نقولوا مالفين ما تجمش معناتها كوميم ديما حتى كان واحد مالف راه ماهوش شويه درجه الحراره. بنزرت ما تقلش اهميه درجه الحراره من ناحيه الدوغري الموجوده 42 نحكي على بنزرت, غدوه 44 بنزرت دونك نحكي على درجه حراره تتجاوز معادلة عادية بين 8 و 14 درجة, بين 45 و 49 ما تقصح إليه بين 40 و 44 درجة حرارة مرتفعة بصراحة باش تكون. دونك تراجع طفيف منتظر غدوة لكن يتواصل أعلى من المعدلات العادية ديما بين 16 و 12. ما تقول تراجع طفيف ديما بارابور اللي نعيشوا فيها الأيامات لكن راو بارابور للعادي ديما رانا هاربين في النورم بين 6 و 12 كنا بين 8 اليوم و 14 زيادة. دونك غدوة باش تكون بين 6 و 12 على هيك. دونك تونس العاصمة اليوم 43 هي وريانة, عندك منوبة 45, بناروس 44, بنزرت 44, غدوة بنزرت في 46 هي والعاصمة وأريانة. اليوم عندنا القروان 49, سيدي بوزيد 47, توزر قبلي 49 وصفاقس 45. غدوة صفاقس تقعد 45, قبلي توزر في 49, قروان في 49, تقريبا ستابل في القروان 47 البارح 49 اليوم 49 غدوة. أرقام كبيرة إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف ونقدروا عليه. كي نحكيو حرارة نحكيو سيرتينمون مشاكل حرائق. ردوا بالنا الناس الكل ونسيسوا بعضنا الناس الكل. أيمن محفوظي حاضر معنا باش نشوفوا معاه الوضعية وكيفاش عايشين الوضعية اليوم في ولاية بنزرت بالنسبة للوضعية متاع الحرائق في الولاية. انتم تسمعوا فينا زادة كيف كيف 31 10 80 90. خلينا فيقين مع بعضنا, خلينا الناس الكل حاضرين مع بعضنا. وأي حاجة تليفون ظريف للحماية المدنية على 198, للحرس كاني مناطق تابع الحرس الوطني على 193, والشرطة 197 كاني مناطق تابع الشرطة. دونك الوضعية والركابة مع أيمن المحفوظي. أيمن صباح النور, مرحبا.
1: صباح الورد حمزة, أهلا وسهلا بك, تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين.
0: احنا درجة الحرارة مش مرتفعة ديجا ونسجلوا حرائق, فما بالك بدرجة حرارة مرتفعة معناتها
1: بالفعل. يعني نهاية الأسبوع يعج بالأخبار غير سارة في معتمدية سجنان خاصة كي نحكيه على الغابات. لكن بداية الأسبوع انفرجت, يعني اليوم كيف تقول تمت إلى حدود الغذية تمت السيطرة النهائية على كل الحرائق الموجودة في معتمدية سجنان. هنبدأ باللي صار نهار الجمعة في الليل يمكن مع حكاية 8 تعليل. الحريق جد في جبل عيشون, بدا من الحصيدة ثم انتقل إلى الغابة, موجودة غابة شعراء وبعض الأشجار يعني أتت عليهم النيران وأيضا أتت على مجموعة من الأشجار المثمرة وبيوت نحل في منطقة عين الكرمة في جبل عيشون مع معتمدية العبيب. يعني في نفس الوقت زاد نهار الجمعة في الليل حسب المعطيات الوردة قالوا أنه ثم فضلات يعني شعلوا فيها النار وانتقلت النار هذيك من الفضلات إلى الغابة الموجودة في منطقة الظهرية أو ما تسمى بالميناء. يعني هذا اللي صار نهار الجمعة. نهار السبت نرتبط يمكن مع نص النهار زاد تندلع النيران في منطقة الزنيقرية، منطقة الزنيقرية في عمادة المعالية مع تمديد زجنان. يعني زاد كيف كيف يعني أتات على بيوت نحل وأيضا على مساحة من الغابة تحت أشجار الكلاتوش. و يعني البارح الأحد يعني أبريتير من نص النهار اندلعت النيران في غابة جبل الحداد يعني في الخط الفاصل بين معتمديتي سجنان ونبدا. وكمل يعني نثبت او لحد في الليل جادت النيران في الغابه الموجوده بين منطقتي مقرى والمولديه في معتمديه سجنان. يعني كانت تدخلات ميدانيه ناجعه تم تفعيل في المرحله الاولى اللجنه المحليه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجده، ثم تم تفعيل اللجنه الجهويه. نقول تفعيل اللجنه الجهويه يعني جاءت التعزيزات يعني سواء من اداره الغابات او من الاداره الجهويه للحمايه المدنيه. مركز حماية غابات في سجنان يعني كان هو اللي بادر بالتدخلات هذه الكل وقسم يعني مجهوداته مع يعني مع كثرة النيران جاء من تعزيز مركز غابات ماطر بالتوازي مع فرقة الحماية المدنية بسجنان وأيضا فرقة الحماية المدنية بماطر. البارح الإدارة الجهوية للحماية المدنية اللي بعثت شاحنة من فرقة الحماية المدنية بندرت. وبالنسبة للمولدية يعني دخل مركز الغابات بجومين لنظرا لتشتت جهود مركز حماية غابات سجنان، يعني دخل مركز حماية مركز غابات جومين مع فرقة الحماية المدنية بسجنان في منطقة المولدية لفعل نيران. وإحنا كنا موجودين وعي المكان البارح في جبل الحدادة حديدا كما قلت في الخط الفاصل بين معتمديتي سجنان ونبدا اللي دخلوا الغادي هما أعوان مركز حماية الغابات بنبدا التابعين لمندوبية الجهوية التنمية في الحياة بباجة، نظرا لأنه المنطقة جاية يعني في الحد ومركز حماية غابات سجنان يعني جهودهم متشتتة في سكيت الحرائق. تدخل أعوان مركز حماية غابات بنبدا مع فرقة الحماية المدنية بسجنان ويعني وقاموا بالسيطرة الأولية في المرحلة الأولى يعني، ثم اليوم تمت السيطرة النهائية لأنه البارح الليل حتى في غابة الظواهرية يعني كانت الناس كل متجندة غادي سواء السيد ولي بن درد، السيد محمد زجنان، السيد المندوب الجهوي للسلاحة ببن درد، السيد راسي حويدي رئيس دائرة الغابات زادة ببن درد كان موجود على عين المكان. الناس كل كانت موجودة على عين المكان وتم من كراء آلكات حبي الدوزير ومع الآلكات حبي الدوزير الثانية التابعة لإدارة الغابات يعني تم تطويق النيران. أيضا حتى الماسحة يعني الجرادير التابع لمركز حماية غابات سجنان الراجع بالنظر إلى المندوبية بتاع الفلاحة بدون سائق، السائق اللي أحيل على التقاعد البارح يعني كان تطوع نهار كامل باش يخدم يعني باش يخدم عليه لقام بمسح وثائق المتالك خاصة في منطقة المينا الظهرية ووصول إلى منطقة يعني جبل الحدادي. المنطقة دي كل تم مسحها بواسطة الجرادير سهل على العربات الوصول. كانت مجهودية جبارة يعني سواء من كل الأعوان يعني سواء هي إدارة الغابات يعني مركز حماية غابات سجنان، مركز غابات بنزرت، مركز غابات ماطر وأيضا مركز غابات جومين وكيف مركز حماية الغابات بنبدا. يعني الناس كل هذوما كانوا متجندين حتى وحدة الحماية المدنية تحية لهم بالحق يعني كانوا موجودين البارح على عين المكان سواء يعني فرقة الحماية المدنية سجنان ثم جاء تعزيز من إدارة الجوية بنزرت وفرقة الحماية المدنية ماطري. الناس كل كانت يد واحدة لي يعني السيطرة على النيران. بالنسبة للمساحات حمزة المساحات ليش واضحة يعني مازال ما تمش التقرير النهائي يعني على المساحات اللي تحرقت اللي هنا في معتمدية سجنان، أما الأرجح أنه فما يمكن أكثر من 20 هكتار أتلف يعني من الغابة يعني من الغابة سواء أشجار كلاتوس وصنوبر حلبي وأشجار فرنان إضافة إلى الغابات الشعراء بسكني بسكنة هذية يعني كان درجة حرارة كما قلت مرتفعة جدا ومجهودة جبارة برغم اللي قلت الإمكانيات ثم نقص إمكانيات خاصة لهنا في مركز حماية الغابات سجنان يعني نقص في المعدات يعني الأعوان موجودين لكن ثم نقص في المعدات بلاي أونتر بيمي. ثم نقطة حب نثيرها أنه بالنسبة لي الحريق اللي جد بين مقرى والمولدية البارح في الليل نظرا لأنه يعني طبيعة التضاري سوعرة جدا تدخل عمال الحظائر دخلوا بكل بومب أدور وقاموا بالسيطرة على النيران. يعني مجهود جبار جدا قاموا به, يعني سواء العمل الحضار أو حتى أعوان أو رجال الأسماء التابعين لمركز أو لفرقة الحماية المدنية بسجنان. يعني تحية للناس الكل على المجهود هذايا. مزيد من الحيطة والحظر فيه مازال متواصل, درجة حرارة مرتفعة. الأسباب راهي مجهولة, لأنه راهو حمزة البارح كنا موجودين في منطقة جبل الحدادة, المنطقة هذه اللي كما قلت لك بالحدود بين معتمديتي نبذة وسجنان, يعني منطقة خلا وقفار ما فيها شيء. شنو الأسباب اللي خلت النيران توصل غادي؟ هذه نقطة استفهام كبيرة. ماذا بينا مزيد من الحيطة والحظر يعني للمحافظة على الثروة الغابية نتاعنا يا حمزة.
0: واضح, شكرا أيمن, يعطيك الله الصحة, تحية كبيرة ليك وكل هلينا في ولاية بزات كما قلنا الحيطة والحضر كما قال أيمن. وتواصلوا برشا مع الحماية المدنية 198 والحرس الوطني 193 والشرطة 197 باش نحطوهم نحيطوهم علم كل مرة والطرف دخان طالع قبل ما تولينا حريقة كبيرة تخرج على السيطرة. ردوبينا في الحموم زاد كيف كيف الكرهبة اللي قاعدة تشعل, بوتو الضوء اللي قاعدة تشعل, الخزنة نتاع الضوء اللي قاعدة تشعل, دون ما تصير الحكاية نبلغوا لازم مباشرة. واصي معكم فلازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: لازم على اكسجين افان. اكسجين افان
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت, عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة, إقامة في فنادق ممتازة, مرافقة من البداية حتى الرجوع, وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران, حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت, نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار, تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار, معنا التجربة مش مجرد كرهبة, هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية, أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار, سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار, احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام, كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت, معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير, والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغتها أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 22 جويلية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق في جهة الشمال سجنان وجومين والمتلين ورأس الجبل ومنزل عبد الرحمن والعالية وغار الملحة ومنزل جميل وماطر وتينجا. هذا ويتسأل المواطنين بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه لم يتم إدراج مدينتي منزل بورقيبة وأوتيك في عملية الإشعار بالقطع لأنه تم إدراجها اليوم وتم قطع الكهرباء، ويتسألوا متى يتم إعادة الكهرباء في المناطق منزل بورقيبة وأوتيك. وعلى الصعيد الوطني، يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية في ولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلع في ساعة متأخرة من ليلة البارح بمناطق سيرار بحدر فاطمة بمعتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم الاثنين في نفس المحيط بمنطقة الصفصاف حسب ما أكدوا عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبينت ذات المصادر أن الحريقين اندلعا في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين شقهما واد تصب مياهه في سد واد الكبير، وأن حريقا ثالثا اندلع فجر اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين. وأضافت المصادر أنه أعوان الحماية المدنية والغابات ومتطوعون يحصرون منذ ليلة البارحة نيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثل السلطة المحلية والجهوية في ولاية جندوبة حواجز استباقية للتوقي من مخاطر اندلاع الحريق آخر في محيط المنازل القريبة من مكان الحريق. وفي موضوع آخر، بلغت قيمة مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 500 مليون دينار حسب ما أكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب السيد ظافر الصغيري. وفي تصريح إعلامي له، قال إنه هذا القرض تمت المصادقة عليه في قانون المالية وجلسة اليوم مع وزيرة المالية للنقاش حوله. كما أضاف أن النقص اللي تعاني منه ميزانية الدولة باش يتم تغطيته بالاقتراض الداخلي أو الخارجي، وأضاف أنه تم الإذن للدولة التونسية لتقديم ضماناتها للمؤسسات العمومية للاقتراض كذلك. وفي سياق متصل، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا غدوة بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وفي خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. وجاء هذا خلال جلسة عمل استثنائية أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح البيطرية مؤخرا وضمنت مصالح الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. هذا خصصت الجلسة لتقييم الوضع الصحي للقطيع ومراجعة جاهزية الهياكل الميدانية وضبط حزمة من الإجراءات الاستباقية للحد من انتقال الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التي تشهد المنطقة الإقليمية تصاعد في تسجيلها. فيما تقرر تكييف التدخلات الصحية وحملة التلقيح وفقا للمعطيات المناخية مع تكثيف حملة التوعية والإرشاد لفائدة المربين. هذا وتم الإذن بالشروع في إعادة تلقيح حيوانات المنشأ مباشرة إثر انحسار موجة الحرارة، وذلك لتعزيز المناعة الوقائية للقطيع. ودعما للجاهزية الوطنية، دعت الإدارة العامة رؤساء الدوائر إلى حث الأطباء البياطرة الخواص على مشاركة الفاعلية في الدورة التكوينية التي تعتزم تنظيمها أواخر شهر جويلية الجاري، بما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتوحيد الجهود لمجابهة أي طارئ صحي. هذا وخلصت الجلسة للاتفاق على إبقاء كافة المصالح البيطرية في حالة استنفار دائم ومستمر بما يضمن الحفاظ على تميز المؤشرات الصحية للقطيع الوطني ويقيه من المخاطر الوبائية الوافدة. وعلى الصعيد الدولي، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز للأنباء اليوم إن الوسطاء قدموا لطهران مقترح لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وينص المقترح حسب المصدر نفسه على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه للشهر الماضي. وتسبب حريق غابات سريع الانتشار في جنوب فرنسا بإخلاء 10 منازل البارح، بينما كافح أكثر من 600 رجل إطفاء وأسطول من طائرات إخماد الحرائق حسب ما أفادت به السلطات الفرنسية. وعودة لشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026؟ حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. أما الحرارة فتتواصل مرتفعة وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 44 و 49 درجة ببقية جهة الجمهورية مع ظهور أشهيلية. أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جابس. والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جابس أيضا. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى مصالح أستاج بضرورة التثبت عند قطع تيار الكهرباء وإعادته. تسليمة في الأمان. أكسجين
3: FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح
0: نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: لازم على
1: اكسجين افاض. في اطار متابعتنا للوضعيه نتاع المدارس في الـ في الـ في الجهات في مختلف معتمديات ولايه بنزرت، حكينا على مدرسه تنشير المثلين. حاضر معنا سيف الدين برمضان، ناخذ معك اكثر تفاصيل. سيفون مساء النور، مرحبا بك.
2: يعني زيد سيف الدين برمضان زيد، حكيت
1: للناس اللي تحب تعرف اسمك كامل. سبحان الله، عرفوك كان سيفون. سبحان الله،
2: تحية ليك.
1: المخرج نتاعنا، المخرج نتاعنا شنو اسمه سيف؟
2: المخرج نتاعنا معروف، محمد امين عزيز.
1: صحيت الناس كل تعرفوا عزيز.
2: صحيت هذيك يعني
1: هاي فوالا دونك
2: تحاسيب اسم برنامج واقعي وخلينا في الواقع.
1: لا نحكي لك، معناتها لازم ديما التقديم. تو انت كي تعمل مشكله شنو نقولوا احنا في المحضر؟ نقولوا سيف الدين برمضان شهير سيفون. صحيح الكنيه نتاعك سيفون خويا. هاي احكي لي، شفما في المثلين، في انشير المثلين مدرسه، شنو الوضعيه، وين وصلنا استعدادا للعوده المدرسيه سيف؟
2: فعلا هتا نحطوا كل شيء في اطاره، وفي مختصر بعد ندخل نشوفوا شنو اللي فما جديد. كان تتذكر حمزه كنا دخلنا اول مداخله، اول فيديو هبط على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين السلام، كان تقبلها مداخله مع راني وقت اللي كان عندنا الرادار وحكينا على المدرسه هذه. ثم وقت اللي وصلت الامور الى النهايه، والنهايه تتمثل على انه المدرسه اصبحت في حاله رسمه من خلال التشققات اللي موجوده في المدرسه، ومن خلال الاتلاف اللي صار بعد ما تم نقل تلاميذ الابتدائي في انشير المثلين الى معهد المثلين. تصور انت اطفال عمرهم 6 سنين يقرأ مع اطفال مع شباب عمرهم 12 13 14 15 وتوصل حتى ل 18 سنه، حتى التواليت يعني او المشاكل الصحيه يعني ما تجيش تقدم بكل وانت تعرف الا الوضعيه هذه. فتدخلنا ووضينا كل شيء بالصوت وبالصوره، وقمنا زاد كيف كيف من خلال التدخل مع الاولياء اللي عبروا على الغضب نتاعهم الكبير من جراء انهم وليداتهم تنقلوا الى الليسي. فحبيت نذكر انه المعهد هذاك المكتب هذاك ماهوش يقري ابناء المثلين كهو حمزه، يقري ابناء المثلين والمناطق المحيطه بهشير المثلين. وهذه المدرسه مدرسه عريقه وعريقه جدا وكبيره في العمر، وخرجت اجيال واجيال. شنو اللي صار بعد الفيديو نتاعنا وبعد المداخلات نتاعنا اللي قمنا بها حتى مع زميلتنا ناديه الشعبي وحتى مع اختنا الفه الجندوبي؟ اللي صار بالضبط انه فما شكون مواطنه خارج ارض الوطن اخذت بيدها يعني الامور وقامت بكل ما يمكن انه تعملوا من اجل احياء ربما الروح للمدرسه وإيصال صوت أهالي المثلين وأطفال المثلين من خلال حتى عمل تظاهرة سلمية احتجاجية. يعني التظاهرة هذه الحمد لله شنو فيها؟ فيها مسابقات، فيها سباق، فيها كشافة، فيها يعني أجواء تنشيطية. تصور أنت احنا في تونس عندنا تطور في منطقة ريفية كي من هذه تظاهرة يعني من أجل إيصال صوتنا إلى المسؤولين على التربية في بنزل. طبعا التجاوب مش موجود، غائب نهائيا من المندوبية الجهوية للتربية. والدليل انه من اللي جبتنا على الموضوع هذايا الى حد الان المندوبية لم تتجاوب حتى مع اذاعتنا، وباش توضح وباش على الاقل يعني تفش غيظ الاولياء الفميكا ويفهموا انه المدرسة هذه باش تكون حاضرة في السنوات القابلة والا لا، هل سيتم تهيئتها ام لا، هل سيتم اعادة بنائها ام لا، هذا الكل الاولياء مش موجود. حتى كي صارت زيارة بالنسبة للسيد وزير التربية الى بنزرت وهبطت البرنامج نتاع وزير التربيه وشنو باش يصير في المستقبل في المدارس، هنشير المثلين ليست مذكوره بالتا، ليست مذكوره بالكل بالكل بالكل. الاولياء ما همش عارفين حتى شيء. شنو اللي صار بعد؟ شنو اللي صار بالضبط يا حمزه؟ انه اللي صار بالضبط فما تفاعل من المواطنين مع السادة النواب والأخرية. هنا نتكلم مع نائب ربما بعيد على بنزرت الجنوبية، نتكلم هنا مش يعني نذكر كل شيء بمسمياتها يا حمد واضح. يعني بالنسبة للتدخل الأول والحديث والدسكسيون اللي بدأت بين المواطنة اللي بالخارج هذي واللي قرأت في المثلين، فهمت كيفاش؟ مع السيد عدنان العلوش، عدنان العلوش اللي اتصل بالسيدة المندوبة، السيدة المندوبة التي قالت له انه باش يتم تقسيم المعهد، تقسيم المعهد باش يتم تقسيم المعهد وبناء مسالك صحيه خاصه بالتلامذه. يعني التلامذه باش يقعدوا يقراوا في الليسي مع تقسيمه اقسام خاصه بال الدراسه
1: الجامعيه. سيف لحظه بالله، لحظه
2: للابتدائي حتى في المسالك الصحيه، جماعه للاعدادي وجماعه للابتدائي. ده
1: سيف يسمع فينا ولا تسمع فينا سيف ولا
2: وي
1: تسمع فينا
2: تو نسمع فيك حاجة.
1: اه فوالا خاطر من قبيلي نعيط لك ظهري ما سمعتنيش. خلينا نفهم استنى باش نقسموا معهد ونعملوا وحدات صحيه للصغار وكذا في معهد يا اخي. قداش قداش تقعد المدرسه؟
2: هذا هو صحيح.
1: شنو هو باش نقسم معهد ونقسم المعهد قداش تقعد المدرسه؟ اعطيونا قداش تقعد المدرسه صح؟ علاش مو سيفيا يتريجر باش يتريجر؟ معناتها رانا سكرنا الملف.
2: هاوش نجاوبك هاو باش نجاوبك باه باش نعملوا هكيكا حتى نبعثوا لجنه تقيس المحيط نتاع المدرسه الكل, وبعد ما تقيس المدرسه المحيط نتاع المدرسه الكل نشوفوا اش باش نعملوا فيها, اسكو باش نهيئوها ولا باش نعاودوا نبنوها الكل. هذا تو بعد ندرسوه لازم تجي اللجنه الفلانيه واللجنه الفلانيه, وبعد باش تقرر وقتاش باش تتبنى او وقتاش باش تهيئ المدرسه. هذا وعود ماهوش موجود في برنامج الوزاره وماهوش موجود في حتى بلاصه يعني. والوعود تتكلف سنوات, ودراسه المشروع تتكلف سنوات, وبدايه المشروع تتكلف سنوات, وانجاز المشروع تتكلف سنوات يعني. إلى حد الآن إذا باش تقول لي أنا باش نعمل تقسيم يعني على الأقل نقعد سنوات نستناو حتى تتعاود ترجع المدرسة هذه.
1: إذا فهمت مليح معناتها وكأنه ماشيين في إعادة بناء مدرسة هنشير المثلين, وماشيين في تقسيم معهد المعهد إلى مدرسة ويقعد معهد هكا يعني. خذينا لقشة من المعهد شردوها مدرسة هكاكا
2: عبارة هكاك باش يسم تقسيم باش يصير تقسيم يعني. فما كيما جدار هكا باش يسموه أنا بالضبط التسمية نتاعو, باش يصير جدار يفصل ما بين التلامس الإعدادي والتلامس الابتدائي, في حين حتى ننظروا في المدرسة هذه اش باش يصير فيها. هذه كلام صار ما بين نائب, طبعا نحب نذكرك الكلام هذا صار ما بين نائب والسيدة المندوبة اللي ترفض بطبيعة الحال التدخل والتوضيح, وبطبيعة الحال أن تشغل الأولياء اللي موجودين فهميك بالنسبة لأبناء تنشير المكلين
1: به. الحل هذا يساعد الأولياء
2: طبعا, هو فما التخوف هو ذا كلام يعني, هذا كلام يعني احنا خذيناه بمصدرنا الخاصة يعني بطبيعة الحال, لكن مش مساعد الأولياء ما هوش مساعد. يجب أقول لك حاجة, فما عبيد من فميكا تقرأ, فما عبيد من قاس خروف تقرأ فميكا, فما عبيد من الدمينية يعني يعني هو يتسمى بعيد عليهم المدرسة من البرك بجديد تبعت أكثر فمني القراية في ديسي المكلين يا حمزة بطبيعة ما يساعدش. نجم نقوله هنا هو اللي نطلبهم باش يصبروا, لكن أنا نطلبهم باش تصبروا إذا فما حاجة باش تصير. إذا فما حاجة, إذا أنت توجيني تقول لي عشوية أصبر فما فلوس مرصودة للمدرسة هذية راو فهمتني وراو باش يتم بناها أبارتي ما نعرفش الشهر الجاي ولا ثلاثة شهور جاي, وقتها مطالب المواطن ومطالب أنا باش نقنع المواطن باش نصبره. لكن هو المواطن قاعد يسمع في كلام قيل وقال وحديث ودرا شنو ووعود ما فماش منها وماش موجودة في برنامج الوزارة. حتى أكثر الكلام اللي خرج إنه بداية الفلوس اللي باش تترصد لها في 2027 حمزة, في 2027 فلوس باش ترصد لها, وقت اللي هو برا شوف وقتاش باش تبني وبرا شوف وقتاش باش ترجعوا فيها الكلام نتاعها. فهمت كيفاش حمزه؟ يعني الوضعيه ضبابيه جدا وجدا وجدا, وانا اطالب من السيده المندوبه نتاع التربيه في مزرعه بكل حب وبكل لطف انها تتدخل وتوضح للساده المواطنين في اهالي هنشير المثلي, لانه اسقط الان لغه نتاع خاطر شي احنا ريف وهاك انتم كي حطيتوا برامج في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الوزارة حطيتوها مدرسة من غير ما نذكر المدارس, مدرسة درشنو موجودين في المدينة.
1: معناتها إذا سيف معناتها باش نفهموا الوضعية, معناتها اليوم تدخل النائب عدنان العلوش مع المندوبة فسرت له انه راهو باش يتم عبارة نقسموا المعهد وناخذوا بارتي منه باش يولي عبارة مدرسة المثلين في المعهد. معناتها يعني اليوم وضعية الوضعية نتاع مدرسة المثلين خليتنا ناخذوا شوية وقت باش نفهموا شنو باش نعملوا فيها. هذا التمشي الأول, لكن من بعد فما زاد كيف كيف النائب ظالي فتحي المشرقي نائب بنزر جنوبي على الخط وتحدث على حل الوضعية حاجة كي من هكا سيف. ما فهمت شنو ردود الأفعال اللي صارت, ما فهمت شنو الحلحلة اللي يقصد فيها سيفات.
2: حتى نحكي لكم بتحب وضوح, تحب وضوح حمزة
1: أعطيني خلنا نفهم خاطر حاولنا نتصلوا بالسيد فتحي المشرقي ما تحصلناش عليه باش نفهموا معناته. دونك أعطيني بالضبط
2: صحيح مع احتراماتي لسيد فتحي المشرقي فما شكون اتصل به وفما زاد كيف كيف يعني عنا اثباتات, عنا اثباتات نتاع انه فما شكون اتصل به من خلال مساجات من خلال رسائل يا سيدي النائب ما الذي يحدث في مدرسة المثلين يا ريت توضح لنا يا ريت تدخلنا. لم يتم التفاعل ابدا مع المواطنين هذوما, ما فما حتى تفاعل صار من سيد فتحي المشرقي. ونقدم له تحيه يعني قلت لك يعني مقدم له تحيه, لكن حاب نوضح هذايا لانه موجود كل شيء بالادله، موجود هذايا كل شيء بالادله. ما صارش ما جاوب حد يعني بالواضح، ما جاوب حتى واحد. ثم فجاه بعد هذا الكل وبعد التظاهرات اللي صارت خاصه قدام مدرسه النمسلين وقدام بطبيعه الحال الطرح التحركات اللي قاعده تصير على شبكات التواصل الاجتماعي، هبطوا فجاه الا
1: واضح. أو باش نحكيو فيه، أو باش نحكيو فيه هذا كل سيف لحظات بعد الفاصل. نزال توصي معكم في لازم الحديث على وضعية المدرسة الابتدائية في هنشير المثنين، راجعين بعد لحظات.
0: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخليعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خليعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
0: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا. يلا جو عندك أورانج.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة

0: 28 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: مهرجان بنزرت الدولي لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويليا 2026.
2: سبق علي سبق علي نتكلم كيفهم ونحكي بلغتهم ونقول سيدي جا فريجيتير وكونكيري.
1: للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا واكسجين افام.
3: لازم على أكسجين أفام.
4: أكسجين أفام. أسمعكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا نسكولا 90 على 104.5 على سيت انتنا www.radiooxygen.in. مرحبا بالجميع. سيفونا معنا نحكي على وضعية المدرسة الابتدائية نشير الماثلين. وصلنا لمرحلة الحديث على تدخل النائب في بنزرت على بنزرت جنوبية وعلى ولاية بنزرت فتحي المشرقي اللي هبط زوز تدوينات في الملف. سيف مرحبا بيك، سامن جديد. التدوينة الأولى طويلة طويلة بين توضيحي مشروع مدرسة نجيل المثلين بين المزايدات والعمل الميداني، هذا العنوان اللي اختاره النائب فتحي المشرقي. ما اللي شديته الكل في التدوينة المهم نجم نقوله للناس هو انه فما سؤال كتابي رسمي لوزير التربيه ومطالبته بتسريع الاجراءات وحلحله العوائق الاداريه لانطلاق في بناء مدرسه جديده. معناتها التوجه الكل عند السلطه الجهويه ومندوبي التربيه في بنزرت هو بناء مدرسه جديده. سيف دونك ما عادش نحكي على تصليح ترقيع ولا ترميم، اوكي خرجنا من الفولي ذاك دخلنا في فولي مدرسه جديده. نخليه ستاتيو ذاك، فما ستاتيو اخر اقصر ممكن للنائب فتحي المشرقي حكى فيه، قال بشرة لأهالينا في الجهة أنه تلقينا جواب من وزارة التربية مفادوا أن الوزارة انطلقت في مرحلة الدراسات لبناء مدرسة ابتدائية جديدة وعصرية ومتكاملة، ولقد تم رصد الاعتمادات والتمويلات اللازمة. نائب فتحي المشرقي يقول أنه تم رصد الاعتمادات والتمويلات اللازمة. سيف دونك يقول زاد كيف كيف تعهدت المندوبيه الجهويه التربيه بنزرت ببناء مرافق صحيه خاصه لتلاميذ المدرسه الابتدائيه وبناء سور فاصل بين اقسام المرحلتين. يحكي على المعهد نتاع المثلين هكا
5: اللي حكيته لك انا.
4: فوالا دونك باش نلخصوا الموضوع، مدرسه جديده نحكيوا في الهنشين المثلين، ما عادش نحكيوا على مدرسه على ترميم ولا ترقيع ولا تصليح المدرسه الحاليه، طيح وعاود ابني من جديد. وفي الأثناء باش يقراوا في الليسي، الليسي باش يتقسم حسب ما وعدت المندوبية به النائب، باش تقسم وباش تعمل فيها بلوك وحدة سانيتير ويكون كل شيء وحدة. ومش هكاك نفهم عندنا مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية زوز فرد بلاصة فرد مقر أما مفصول بيناتهم مهزوزة حيوت باش نفصلوا زوز صغيرات على بعضهم. لك تقريبا هذا هو التوجه يا سيف مبدئيا حسب النائب فتحي المشركي.
5: واضح هذا اكيد ومطلوب، وبالطبع فقط كان فما لوم على فتح المشرقي لماذا لم تزورنا من قبل ولم تعاين معنا ولم تتحدث معنا، هذا اكيد اللي صار واللي عينته حتى مع اهلينا في المثلين.
4: فاستاتيو اللي قبله الطويل هذاك اللي قلت لك يحكي على المزايدات وكذا قعد يحكي فيها على اللي عمله هو، معناتها اولا ثانيا ثالثا درشني عشرات المكالمات تحدثنا تكلمنا حكينا مع السلطه الجهويه حاب يقول راني موجود.
5: فعلا هذا هو اللي اللي اللي صار. ثم وقت اللي تم الحديث مع النائب الثاني وهذا بدنا نحكي وراه اللي موجود فرات
4: بلا يسمي ما علاش نائب الاول نجيب نائب الثاني تحكي على السي عدنان هكا ولا لا سميها خلي تسهل.
5: طبعا
4: وعلى فكره راني ضد فكره نواب المعتمديات، راني انا مع نائب الشعب على ولايه كامله معناتها.
5: فعلا
4: ما تنجم انا في بنزرت نستحق يوسف ترشون ولا نستحق سيرين بوصندل وانا في بنزرت نجم نكلمهم راه معناتها كلهم نواب شعب هما سبعة نواب ولايه معناتها. تفضل
5: ان شاء الله المهم ديما يكونوا حاضرين وديما يكون فما تحركات من اجل مصلحه الشعب. انا قلت لك يعني هذا حديث كل فرح كيما قلت لك التجاوب صار من عدد

0: العاج وليش فتحي حسب يقول هو انا ما اتخذتش وما تكلمش مول زايدته معاه، لكن نخدم على عين المكان وعلى الميدان فقط. لكن طبعا الاجابه هو ما وعدتم به متى يسم كي نسكت وكي تقف تحركاتنا وكي نعرف ويشفى غليلنا وقتاش يتم هذا الكل، شنو اللي باش يصير في مدرستنا؟
1: خدمنا البروجي اعطيونا الوقت
0: فعلا، قداش تحبونا نصبروا باش يكون في بالنا، وبعد الوقت اللي تكلمتوا عليه نحاسبوكم ونقول لكم اي ويكم. هذا هو المطلوب
1: بالضبط. فهمنا فهمنا.
0: انا حاب اقول لك حاجه، حاب نزيدك حاجه اخرى، حاب نزيدك حاجه اخرى. انا امي والدتي من من من مواليد الستينات، باش نعطيك التاريخ وعلاقه هذه المدرسه. ها
1: ربي يفضل.
0: تلميذة من تلميذات هذه المدرسة
1: يا
0: وريك وريك قداش خرجت من أجيال يا حمزة. والدتي قرأت في المدرسة هذه تقريبا، مانيش عارف عمرها بالضبط، أسكو هي من آخر الخمسينات أو الأول الستينات، لكن لكن باش نعطيك علاقة المدرسة هذه مع عمر ياسر 10 سنين ولا 15 سنين ولا 20 سنة. أه عمرها أكثر من هكيك فوق 60 سنة هذه المدرسة، هو يتخلص في الأجيال طبعا. والسؤال مطروح علاش خلينا هكيك باش توصل في الحالة هذه، بالرغم يتعدوا عليها إطارات تربوية كفء وكفء جدا، لكن التهيئة علاش جت في الأخر حتى أصبحت هكيك. ثم السؤال الثاني، علاش خليتوها او هل باش تخلوها مرتع للمنحرفين؟ خاطر كي دخلت لها انا حمزه تو نحكي خويا، انا زاد خويا والتيران زاد يا صاحبي، ودخلت وشفتها راني على عين المكان وشفت كل الموبقات اللي تصورها من مخك، اللي تتصور عندي في مخك انا لقيته موبقات. هل معقول مؤسسه تربويه بعد ما انت اخليتها تخليها للمنحرفين والمخربين؟ يعني علاش ما فماش حارس؟ علاش ما فماش حتى واحد؟ باهي هيك مش املاك دوله يا اخي، التواول اللي موجوده في امريكا والملفات اللي موجوده في امريكا والكابلوات نتاع الضوء والكابلوات نتاع الانترنت والكابل والانستالاسيون نتاع الماء اللي بقات في امريكا، ما فما حتى شيء. كترجع للفيديو يا حمزه تشوف شيء يوجع القلب، هذيك مش ممتلكات من المجموعه العامه ولا انا غلط يا حمزه؟ يعني علاش هكيك خليتوها باش تصبح خربه بالطريقه هذه وباش تصبح خراب؟ وبطبيعه الحال اللي نتمنوه ان شاء الله في المستقبل انه يصير تدخل، واي واحد اي نائب اي مسؤول على التربيه في بنزرت يجاوب الاهالي، تحبوا نعرفوا مشاريعكم اللي تحكيوا عليها متى تنطلق ومتى تنتهي.
1: واضح دونك توجه تو في مدرسه نشير مثلين انه باش يتم بناء مدرسه جديده، مرحله دراسات تم رصد الاعتمادات حسب ما يقول فتحي المشرقي نائب الشعب، باش يتم تقسيم مدرسه المعهد بجدار فاصل وبلوك سانيتير خاص بالصغيرات. دونك نفهموا انه باش تكون مدرسه مؤقته نتاع الهنشير مثلين في المعهد. سؤال ما تروح اليوم حسبك انت سيف وحسب الاهالي، ولا نقلا على الاهالي، هو وقتاش وقداش باش نستنى وقت؟ هكا
0: فعلا هذا وقتاش وقداش باش نستنى وقت، وهل بالرسمي؟ يعني قولوا لنا يا يا يا يا يا اهالي، راهو صغير المدرسه باش تبنيها، راهي باش تعاود، قولوا لنا خبرونا، خاطر هذا كل ما فما حتى شيء رسمي، ما فما حتى شيء رسمي، اعطونا خبرونا وقولونا. على خاطر رينا احنا في زياره السيد وزير التربيه شفنا البرنامج شنو، لوجنا على اسم هنشير المثلين ما لقيناهش يعني هذه البرامج المستقبلية اللي باش تصير في المؤسسة التربوية في ولاية بنزرت هكا ولا لا يا حمزة؟
1: بينا
0: ما بيناش مدرسة هنشير المثلين، علاش ماهيش موجودة؟ وقتاش تم هذا؟ وقتاش تم الموافقة وإرصاد الأموال هذيا والبناء؟ تم بعد زيارة السيد الوزير؟ فهمونا، وإلا قبل ونسيوا ما حطوهاش في البرنامج ولا شنو اللي صاير بالضبط؟ هيدا عطونا شنو اللي باش يصير، فهمونا وقتاش تبدا الأشغال وقتاش تنتهي باش نعرفوا ولادنا وقتاش يرجعوا في أمريكا، باش احنا نصبروا ونصبروا مع وليداتنا في الليسي حتى ترجع مدرستنا.
1: شكرا يعطيك صحة سيفون، تحية ليك، تحية لكل أهالينا في هنشير المثلين ووضعية المدرسة نتاعهم اللي تقلقهم، مدرسة تاريخية بالنسبة ليهم وكل بلاصة فيها تعني لهم برشا حاجات، دونك ماذا بينا في أقرب وقت يقول لك يصلحوها وترجع كيما كانت. مشكور سيفون على طاقتي، يعطيك الصحة، مازال متواصلين معكم في لازم نرجع بعد لحظات.

0: لازم لازم على أكسجين أفان. أكسجين أفان.
1: وصيم معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة. 31 10 80 90 باش توصلوا أصواتكم. حضروا معنا مدام فاتن، تفاعل معنا، تحب توصل صوتها. مدام مساء النور، مرحبا.
2: عسلامة.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا بكم. مرحبا بالمستمعين.
1: منين تكلم فينا؟
2: أكسجين أف إم، باش نجموا نوصلوا صوتنا.
1: مرحبا بك.
2: دونك احنا انا من مزع عبد الرحمن، من شعره اكزاكتومون. توا صافي سي جور ما عندناش ماء، الماء مقصوص.
1: ست ايام.
2: الجو تما اللي لي جينيراتور قدام ويبردوهم وما نعرفش شنيا على هيك قصوا في الضوء. اوكي. اما الماء واحد في الظروف هذيا في السخانه هذيا مع امراه كبيره عرفت وتعمل في الدياليز 3 فوا باغ جور، وعندي واحد اونديكابي في الدار، والزون تاع الشعر اللي يسكن في بنزرت يعرف اللي لاكسي بعيد يعني باش يمشيو يقضيو باش يجيبوا ستيكاني. صدقني ونينا نخدموا على تاكسيات باش يجيبوا لنا الماء. الماء ما نعرفش نشربوه، نستعملوه في التواليت حاشيكم، ما نشربش نعملوا ما يهزوش لسانه. وكي تعبت لهم يقول لك والله البلاصة عالية البومب دو ما تخلطش. تبارك الله عنا في تونس طاقات، وعنا عبيد بمخاخهم ما شاء الله ديزانجينيور فريمون تبارك الله عليهم. يعني علاش نقعدوا بالديزانجينيور نتاع عام الحرب؟ بالحق جيبوا لنا عبيد صغار تحب تخدم. دونك والله صدقني فضيحة، 6 أيام بلا ماء في السخانة هذيا مش نورمال، وتجيك الفاتورة تشحط، وإذا ما تخلصش يقص عليك الماء. سي بيزار 2016 مازلنا 6 أيام نقعدوا بلا ماء، فريمون بيزار، على خاطر جاية في أون بونت، ومحالة ماهيش أون بونت كبيرة هي البلاصة، ما لقيت حتى حل. على هذيك كلمتهم هما فامل دو فوا ما يهزوش. سي با يومان دو سو اني في السخانه هذه تخلي ناس كبار هكاكا. شوفوا في الاوروب الكمين الدور تبرد في العبيد بالماء، احنا ما نخلطوش باش نلقاو شربة ماء. بالحق والله سافي مالو كوغ، بالحق كيفاش ولينا في بعضنا توينسا. سي با نورمال دو تو.
1: كان يمشي نورمال وبعد قص والريبونس انه جيتو في بونت هكا.
2: اي وين نطلبوهم يقولوا لنا الله غالب انتم ما بوزيت البلاصه نتاعكم فيها بونت، البونت دو ما تخلصش الماء. يا ولدي قلنا حل، لماذا بونت دو ما تخلصش الماء؟ سامحني لي زانجينيور كيفاش يقراو يعيشك يعني؟ سامحني سي بيزار، عرفت يعني الريبونس ديبيل اكثر من الفيت بيدو، فهمت يعني؟ بالحق شيء وقف المخ، ما لقيناش حل. أنا كنت جيت نسكن في الأوروب، صدقني أنا نحب بلادي، راهو مالوغوزمون كيقولوا الأوروب صافي مالو كوغ. بالحق خاطر احنا رانا العرب، ورانا التوانسة عندنا طاقات وعندنا تبارك الله في مخاخنا. ما تنجم يا خويا جيب لي ما نعرفش أنا كاميونة هذيك عم تحطي لي نتاع ماء هذيك ستينا، خلينا نستعملوا الماء حومة كاملة. جيب لنا كي أنت الله غالب وفيت فلول الأرض ما عادش عندنا، أم وأكون هكا عندك ذرة رحمة في قلبك. كان هو يرضى أمه وخوه وعائلته هكيكة، سامحني بالحق سي بيزار، والله العظيم سي بيزار. سي جوغ، تخيل أنت سي جوغ ما تلقاش باش تبرد وجهك بطرف ماء.
1: 6 أيام تويكا. وين البلاصة؟ عاود ذكرنا بالبلاصة مدام فات.
2: منزل عبد الرحمن الشعرة.
1: منزل عبد الرحمن الشعرة. ولا شنو المساج نتاعك للمسؤولين؟
2: للمسؤولين ارحمونا، بالحق ارحمونا. واذا كان ما تحبوش تخدموا خليو بلايصكم للي جان، خليهم يخدموا. يزي راهي سنيد وستيج، ولا تقول عليها رزق السيد الوالد، راهو يخدموا. تعرف اللي يجي خارج ديريكتور، اللي يجي خارج يورث بلاصته لعائلته. وخلي بالحق خليو الناس تخدم، جيبوا عبيد تخدم بقلب رب، جيبوا حطوا عبيد تحب بلادها خليها تخدم البلاد. يزيونا من السيتياسيون هذيا، والله يزي. انا واحده من جوني ماغ باش نتكلم في الراديو على حاجه كيف ما هكا. انا مصابيه أنا نتكلم نشكر فيها مسؤول، نقول بالحق ما نعرفش أنا يعطي الصحة عمل حاجة كذا علي هكايا. بالحق ينجمهم يلقاونا اون سوليسيون ديفينيتيف للبروبليم هذايا. وراهي صار الكل اون فيت، راهم ناس كبار لا بلوبار نتاعهم عباد كبار في العمر.
1: واضح.
2: عيب كبير. انتو كا ميرسي بور فو، يعطيكم الصحة. ان شاء الله صوتي يكون وصل لهم، وان شاء الله أموها هكا تتحرك فيهم هكا كما نقولوا شعر سيدنا علي حكاية شوية، ويحشموا بالحق، يحشموا على رواحهم، فهمت؟ ان شاء الله يحشموا على رواحهم وكها، وهذيك شنو نجم نقول.
1: واضح. شكرا مدام فيتن، يعطيك الصحة، تحية ليك، تحية لكل هلينا في في مازع عبد الرحمن في الشعرة. الوضعية اللي هم يعيشوا فيها ستة أيام بلاش ماء، ستة أيام معناتها ويلقوا رواحهم فما مشكلة متاع ماء، لأنه تقول لهم السنات رانا ما نجموش، جيتوا في بلاصة ما نجموش نوصلوا لها الماء، دونك إن شاء الله تكون صوتهم وصل وتم التدخل اليوم، لأنه بصراحة طقس سخون سخون سخون برشا، ماهوش متاع واحد باش يقعد الوضعية ذي بلاش ماء، والفترة هذه الكل أكثر تو من ست أيام وهما بلاش ماء، نقاط بصراحة استفهام كبيرة. المسؤول زاد كيف كيف اللي يجم يوضح مرحبا ستيكسونيت، المجال مفتوح لكم والإذاعة على ذمتكم، مرحبا بالجميع. 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا أوكسيجين تونيزي، مازلنا معاكم في اللازم لازم في انتظار التدخل الأخير. زاد كيف كيف مواطنة ولا مواطن يقولوا لي اختار باش يوصل صوته، احنا كالعادة جيم على ذمتكم، باش فيسبوك نتاعنا على ذمتكم باش توصلوا أصواتكم. 31-10-98 53-53-51-53 باش تتفاعلوا معنا، مرحبا بالجميع. مازلنا مكملين معكم في اللازم لازم، نرجعكم بعد حظات.

0: Horizon University, groupe de 3 écoles en informatique, business et ingénierie. Wishdif et Horizon, l'accréditation internationale ASIN, veulent master au cycle ingénieur. Filet parcours, Kimmel Business Computing, le Big Data and AI, le System Security, ou Software Engineering and DevOps. Mais là, il est habitué à la prépa ou à la licence, master ou à la cycle ingénieur, Marhababik, puis Campus Horizon. Et pour plus d'infos, calmez-nous à la 50, 84, 51, 50.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232.
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا الزعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نختار شنو ناخو؟
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه فاء والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
6: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
7: لازم على أكسجين أفام.
8: السلام عليكم الأخير، لازم اليوم الفيديوهات متانا كل المداخلات تلقاوها مع الباج متانا أكسجين تونيزي 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع، مرسي للأكيب الكل، تحية العزيز في الإخراج، تحية الألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، حمزة طيشي معاكم كان كوتي ميكرو. نتلقاو غدوة إن شاء الله في موعد جديد كالعادة بارتير من ماضي ساعة متاع القائلة، وانتم تطلبونا مرحبا بالجميع. إذا فما أي إشكال مرحبا بكم، الناس الكل شيء طيب للجميع.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: القعاوي كانت البلد الأمين بن زرد، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بن زرد. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بن زرد. البلد الأمين بن زرد، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: يلا جو سيف سنة حافلة في بن زرد.
2: بعد التبحيرة والكسكروت البلابي، مهرجان بن زرد ينادي كل ليلة سهرية عالمية، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج في فيستيفال بن زرد الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف سنة مع أورانج كل جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بن زرد الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
3: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بن زرد مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بن زرد، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بن زرد وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: قاصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس ووبيل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجن أفام.
5: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح ريح.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا معدين موجتكم علينا. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، مرحبا بالجميع. برشا جو يبدا من توا في برنامجكم صيف على الموجة، برشا فقرات مزيانه تستنى فيكم لليوم في برنامجكم. معليكم كان تعادلوا الموجة علينا وتسمعونا، الربح لفريات، وخاصه زيدا كيف نهزوكم تمشيوا تعملوا تبحيره في بحر مزيان. زيدا ما تنساوش نعملوا دوره في المهرجانات، اخر الاخبار والعناوين الكل أكثر في برنامجكم صيف على الموجة. مانيش وحدي في الأستوديو، معايا رانيا ترابلسي. مرحبا،
1: مساء النور عواطف، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين. بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، وإن شاء الله ربي يخف علينا شوية السخانة، تحسن الوضع، وكيف كيف زادة يستقر الوضع متاع الضوء زادة الأدهى.

0: نعتذر منكم خاطر انقطع التيار الكهربائي، لكن كما تعرفوا احنا امكانياتنا الخاصة مازلنا مواصلين ومازلنا معاكم برونشي في صيف على الموجة. لكن خلينا نحكي اكثر على اللي قاعد صاير في الضوء، وانه اليوم كي نقراو البيانات عواطف والاعلام الاعلامات اللي قاعدة تهبط فيهم شركة تونسية للكهرباء، نلقاو انه فما برشا معتمديات ماهيش تعنى بالانقطاع هذا، لكن هي اولى المعتمديات اللي قاعدين يقصوا عليها الضوء، وهذا اللي شاهدناه ولاحظناه منذ بداية إصدار الإعلانات هذية. نلقاو أنه تقريبا برشا معتمديات من بينهم بنزرت الجنوبية ماهيش قاعدة موجودة في الإعلان بالقطع المتكرر وإلا في الوقت المبرمج للانقطاع هذية. أكثر معتمدية قاعدين نلقاو فيها عواطف الانقطاع هذية اللي يدوم التسع ساعات وسبعة وثمانية ساعات، اللي هذا الحقيقة راهو ماهوش عادل إذا كان نخدمه بالانقطاع اللي موجود في البلاغات وفي البنايات اللي قاعدة تهبط، راهو ما فماش عادل اليوم إذا كان أنت ما تحطليش المعتمدية هذه، وهي أول معتمدية تقص عليهم. بعد أنا كنا بتوسط البلاد نلقى وسط البلاد كله عامر والمنطقة السياحية كلها تخدم، واليوم ناس تقعد تسع ساعات جوجي بيان تسع ساعات بلاش ضو، راو لا في الليل تجم ترقد لا في القايلة تجم تقعد في دارك لا في الصباح تجم تقضي ويبدو في دارك، راو بمعنى وانه الاربع تصبيح يقص ما ساعتين يقص نص الليل يرجع الضو ويقعد نص راو يقعد بالنص ساعة مش يقعد بالساعة ولا فين على قد اللي قعد فيه واقف.
1: وحتى تحين حتى تحين للسادة المستمعين تو معناها واحنا قاعدين نحكي وأول ما بدينا البرنامج قص علينا الضو معناها تو في معتمدية منزل بورقيبة وقاعدين معناها